ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.

نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك

0: لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسبح لله.

0: فتى ومختارة،
1: فتوى فتوى قرى علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما حكم من صلى في ثياب نجسة وهو لا يعلم؟
3: إذا صلى في ثوب فيه

وَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ

0: متى ومختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلاة الضحى هل له أدعية خاصة؟
3: صلاة الضحى يا شيخ هل لها أدعية؟
4: صلاة الضحى كسائر الصلوات، قراءة وتسبيح الركوع والسجود والذكر بين السجدتين وبعد الرفع من الركوع والتشهد، ما لها دعاء خاص، إنما هي ركعتين كسائر النوافل، إلا أنه يستحب للمسلم أن يحافظ عليها في بيته فذاك أفضل. جاء في الحديث يصبح على كل سلامة من الناس صدقة،

0: ليوم تطلع الشمس فيه تعدل بين ذي صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترضع له عليها متاع صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. وقال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. فسنة الضحى مستحبة ينبغي المحافظة عليها، ولا سيما في البيت ليراك الأولاد والزوجة والأهلون فيتأسون بك ويؤفضون على هذه النافلة تنير البيت وتبعد عنه الشيطان.
1: متى يبدأ وقتها يا شيخ، وكم يعني العدد، عدد الركعات؟
0: يبدأ وقتها بعد طلوع الشمس بقرب ربع ساعة.
1: نعم.
0: وينتهي إذا زادت الشمس إذا انتهى وقتها قبل زوال الشمس بعشر دقائق، وهي إما ركعتان أو أربع على حسب ما يتيسر.
2: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Alu Syekh Hafizahullah. Pertanyaannya, dalam salat duha apakah ada doa yang khusus dibaca di dalamnya? Kemudian Syekh menjawab, salat duha itu sama seperti salat-salat yang lainnya. Bacaannya, tasbihnya ketika ruku maupun sujud, zikir antara dua sujud, zikir setelah bangkit dari ruku dan tasyahud, tidak ada doa yang khusus. Salat duha itu dilakukan dengan dua rakaat sebagaimana solat-solat sunnah yang lainnya. Hanya saja solat ini sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk menjaganya. Jika dikerjakan di rumah, maka ini tentu lebih afdal. Oleh karenanya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah." وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. Pada setiap hari diharuskan bagi seluruh persendian dalam tubuh manusia itu untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa menjadi sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa menjadi sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa menjadi sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa menjadi sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ibadah kepada Allah,

فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغل

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة

واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم

0: ويقرأ 3 مرات سورة قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات. من قال حين يصبح وحين يمسي
1: سبحان الله وبحمده
0: 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح

0: وإذا أمسى قال
1: اللهم بك أمسينا،
0: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا،
1: وإليك
0: نموت، وإليك النشور.

0: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، فإن قال حين يمسي فمثل ذلك،
1: وهو على كل شيء قدير.
0: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح، كان له مثل ذلك حتى يصبح، كان له مثل ذلك حتى يصبح، كان له

0: محمد.
1: ما يقال صباحا فقط.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: ثلاث مرات.
0: الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: ما يقال مساء فقط.

والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: أذكار الصباح، أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: أذكار الصباح، أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن

فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم